0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
3: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
2: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
4: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
7: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
6: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
9: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
10: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
8: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
6: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
11: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
6: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
12: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلات العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
6: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
13: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
14: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
6: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
15: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
16: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
8: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
18: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
17: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
19: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
7: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
19: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على

0: على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحال بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
3: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلات العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
4: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
5: أنا فرحة جد فرحة.

0: أنا لأن ما كنت تحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي، جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة، المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
7: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
8: هذه الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هذا المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هذه الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هذه الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
1: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
8: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تناخذ العود ناخذ الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
1: ولكن معلم، وسط هذا المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهذه الدرجه؟
8: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة، انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الاله هو اللي غيعزف عليها.
9: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة السرعة في الجودة دياله؟
8: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها في الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
9: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، وكل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم الفكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
8: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا، ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
9: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
8: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير له واحد الحافز، تنقول له جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
9: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهاد الصنعه. شنو كتعني لك هاد الصنعه هادي؟
8: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
9: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدا، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء نهو، على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: ومن شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
10: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابات المغرب.
11: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
12: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
13: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
12: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
14: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
15: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
16: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
0: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
13: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
12: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
17: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
18: هذا إنجاز تاريخي حقه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
19: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
20: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
2: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
10: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
11: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة، في هذا الميدان هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
7: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هاد التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
14: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إن غميس نيمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
15: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
16: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
0: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
12: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية الإقليمية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
13: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
12: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: فيهم دائما هو المرأة القروية، نرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
1: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
2: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
6: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
7: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
2: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
3: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاج

0: الدرجات كتطور بواحد السرعه جد يعني مرتفعه وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي mwakaba.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
6: الجهات. من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: أول إذاعة إخبارية 100%
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
4: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
5: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
6: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
7: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
9: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
10: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
8: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
8: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
14: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
13: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بريلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كانت التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
4: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
5: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
6: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبدينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق سيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمشي عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، والناس دي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هذا العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأنه دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تيبي.
0: نعم.
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داك اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخيره في الحقيقه راه ما كايناش.
0: حيت عطى النوار،
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبة محد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم.
1: خصوصا أنك ما تعرضتيش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون صقريفة ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: وخارك كيدير أن كالكول، دابا نهار غير باش كنبسطو المعلومة. نعم. للمشاهدين وصافي. أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم.
1: هذه سيما العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كيقول
1: لي باين درتي النوار. نعم. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم.
1: وكندير كنقول ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص،
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: ايضا نتكلموا على اشكال اخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع ما وقع
1: يتخاصم مع لانه كتكون تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا واحد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي المحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه أعطى ذاك النوار.
1: مصعب إثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق ديالو ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأن كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينة الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينة أخرى ومازال في إطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: ما بغاش يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، خاصو باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكانوا
1: ايضا اخر الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيف قديما
0: تحت الرحمه ديال داك اللي
1: عايش، واش غادي يرجع لك
0: ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش، ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقة الفهم ديالو المسألة. راه كاين بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المسألة من مصلحة ديالو، ما كيشوفهاش هو من من من
0: الزاوية ديال من ذلك. الأستاذ المنتصري قد يقول لك أنا بغيت نرجع لك مثلا، لأن المسألة كتبقى مسألة توافقية، لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان ديك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا أيضا على مسألة مثلا إنسان كيكون صحيح في صحيح الأستاذ منتصر بغي شيء واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات إنسانية، حالات مرض، إنسان كاي مرض وما كيقدرش على أنه يكمل ديك العملية ديال البيع، وكيلقى راسه أنه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيقول لي أمام إشكال آخر، إشكال حقيقي. إذن مجموعة من الإشكالات الأستاذ منتصر
1: أكيد كيوقعوا بزاف ديال الإشكالات، وصراحة احنا بصراحة ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبية ديال العمليات اللي كنصراو عليها كتكون زعما في اطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها شي كتبقى ديما حالات نادرة، لان اغلبية العمليات اللي كتتم البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحة ماشي هي النسبة الاكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحة.
0: نعم. تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية. نعم. اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي. نعم. اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. نعم. هنا بغيت نتكلم. نعم. على واحد مسألة أخرى.
1: نعم.
0: أت الإنسان تعامل بالنوار.
1: نعم.
0: سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة. هذه
1: المسألة ديال الشفعة هو ما هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع، طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا. ولكن ما قلنا في حلقة سابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص له دوبل ديك الشيء كان خصك تخلصه، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا وافق موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه هي كاينة.
1: ولكن ما حتى كاينة في القانون كما قلتي، راه ممكن أي وقيتة إلا بغات الإدارة تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجة ما كتمنعها.
0: نعم. إذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والإشكالات المتعلقة بالنوار. النصيحة ديالنا نحن كإعلاميين في إطار مقاربة شمولية ما بين الجهود ديال الدولة، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الإعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحة ديالكم بعدم التعامل يعني بهذا الظاهرة المطلقة.
1: طبعا احنا أنا ما كيجيو عندي الأطراف إلى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار.
0: نعم.
1: ما كيجيو المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين
1: نعم. يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل النوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلتي داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم.
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وحنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنه ملي ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه مثلا عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين مصيب عقود متعدده انه قاصدك باش ياخذ عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك وهذه ممكن انها توقع فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال
1: وهذه داخله في اطار النصب والاحتيال لا يدير الشراكي واللي
0: مصاب
1: يعني
0: نعم اكيد
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه لان كتكون بالما تحسن النيه هو بائع هو مسوف في الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء وكيف يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح واللي كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء
1: الدار المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوف كاع الشروط ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو واللي خصو يدير تصريح دائما تصريح خصو يدير هو معفي شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو بالعكس غايدير غير المشاكل وكيجيك يقول لها بغيت ندير نوار ما عندكش دير نوار انت اصلا انت راك معفي هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة ممكن يجي الحجز ممكن يجي تقييد احتياطي ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمشي إتمام عملية البيع
1: الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار كاين واحد الموثق كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه سير بالقانون ما عندك منش خاف ما تمشي حتى شي حاجه
0: نعم
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه انت كتعرض راسك
0: كتخسر هذا الموقف نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله
1: واش انت دايره كبيره
0: نعم خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقل المعين ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يكون فيها هو وليداتو لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسة إما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنية ولكن بجهله القانون وإما كيوقع أيضا ضحية نصب
1: من طرف القانون بالممارسة كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحدى هو عارف هاد المسائل كاين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا نعم الهمزه الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه في اطار جهود الدوله في اطار المهنيين بصفه عامه في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره النوار شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع
1: مرحبا أستاذ هشام
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
3: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
2: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
6: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
7: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
5: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.

0: الدرجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
1: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
2: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
0: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماس راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
6: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
5: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
7: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
8: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
5: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ماب راديو. ماب
3: راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش

0: بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
1: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
2: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
0: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
5: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
7: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جاء جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
9: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
8: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
10: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
8: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: من قلبي إيميل شيل، انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
12: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا، فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
11: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: ومن ألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
13: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
14: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
0: المعرض يأخذ الزائرة في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: مابراديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
15: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
16: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
17: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
1: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
2: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
0: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
5: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
7: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
12: كنستهدفوا فهاد التظاهرات اللي كنديروا، فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
11: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلا الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
13: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
14: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
0: المعرض يأخذ الزائرة في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: مدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
4: برواق باب الرواح بالرباط. افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
5: هاد ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية الإنسانية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
12: كنستهدفوا فهاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
11: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماك راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
3: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة، قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر. بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
2: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
3: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار، تنجيبوا طرف ديال الشجره تنطرسوا عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبوا لامونش وتركبوا لامونش وتنقلبوا على الجلد وترطبوا الجلد وتنجلدوا الاله وركبوا لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذوا العود، ناخذوا الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غتعطيكمش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده

0: مبنية على القديمة.
1: ولكن معلم وسط هذا المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق تفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهذه الدرجه؟
0: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست. هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
1: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كل هالتفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة تسرع في الجودة ديالو؟
0: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين الالات تبغي تخرجها في الصوت باس، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
1: المعلم نمر حاليا للشكل. الشكل عنده حكايه بوحده، وكل اله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم فكره واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
0: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
1: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
0: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير ليه واحد الحافز، تنقول لي جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
1: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعه. شنو كتعني لك هذه الصناعه؟ هذه
0: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
1: شكرا ليك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
5: هذا إنجاز تاريخي حقه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققناه ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
6: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
7: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه. وهادي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: شكرا تفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
9: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
10: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان. هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة
8: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
8: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
8: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
13: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 1000. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
14: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
15: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
16: هاد ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
17: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
18: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
17: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق. من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق، السيدة النوار وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد، يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع، وتحول هذا العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم،
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم،
1: دابا هو شرى بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرى من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرى مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم،
1: رادار الضريبة ما حد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم،
1: خصوصا أنك ما تعرضتش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم،
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون سقريفا ديال الربح مثلا.
0: نعم،
1: وخارك كيدير أن كالكول. دابا أنا غير باش كنبسطو المعلومة للمشاهدين وصافي، أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم،
1: هادي هي من العواقب اللي هادي راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم،
1: هادي راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عند الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لاطي بي طالعه
0: كبير،
1: انت باين درتي النوار نهار شتي، تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا، ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات. غتخلص.
0: نعم،
1: وكعندي كنقول ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها الطرف اللي كيتعامل بالنوار. ايضا نتكلموا على اشكال اخر، جوج الناس عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم، هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع
1: ماشي بمصلحته يتخاصم معاه، كتكون انت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا هاد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي للمحكمة الى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت انه عطى داك النوار.
1: صعيب الاثبات.
0: نعم، صعيب الاثبات، كيلقى على انه الحق ديالو ضاع. هذه مساله. مساله اخرى، وحنا كأنني كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الاسهام في التوعيه القانونيه. الانسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينه الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه، ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر، الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الوعي واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك ما كانش شي ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو في الطريقه الفهم ديالو المساله راه كاين بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميتو، ولكن كيشوف المساله من مصلحه ديالو ما كيشوفهاش هو من من من
0: بل اكثر من ذلك الاستاذ المنتصري قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا لانه المساله كتبقى مساله توافقيه لان الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت يقول لك انا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا صبر عليا وكيبقى يرجع له بشويه بشويه كيبقى الانسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الاشكالات اللي كيوقع فيها الانسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله مثلا انسان كيكون صحيح فصيح الاستاذ منتصر بغى يشري واحد العقار معين لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه حالات مرض انسان كيمرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار ضاعوا له فلوسه وكيولي امام اشكال اخر اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر
1: اكيد كيوقع بزاف ديال الاشكالات وصراحه حنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصرعوا لها كتكون زعما في اطار القانون وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها شي راه كتبقى ديما حالات نادره لان اغلبيه العمليات اللي كتتم لواحد البيع راه كيتم البيع كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر ولكن فعلا شي اللي قلتي راه كيوقع وهذاك اللي كيمشي لي فلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى أت الإنسان تعامل بالنوار سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة بغينا نفهموا هذه المسألة هذه.
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا وني كما قلنا في الحلقة السابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية مثلا ما تخلص لدوب ديال داكشي كان خصك تخلصو كاين بزاف المسائل واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار حتى هو كيتعرض لهاد المسائل ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه حق الشفعه على داك العقار وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبه من المصاريف. ولكن هذه مساله نادره ما كتبوش الله الا جينا للواقع لقاو ربما شي حاله ولا جوج حالات اللي وقعوا في اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن
1: ديال
0: في القانون راه كاينه
1: ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم اذا دائما حنا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام ما بين الجهود ديال المهنيين هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المختلطه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار. انا كيدير المشاكل انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع يعني ما كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو يعني باش
0: نكونوا واضحين
1: يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلت داك الحديد ديال المقاهي وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم انت ما يمكنش تعلم الغيب
0: اكيد. نعم هنا الاستاذ المنتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وحنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تتعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنه من كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النية، مثلا عنده شي عقود أخرى مع ناس أخرين، مصيب عقود متعددة أنه قاصدك بيا شي يأخذ من عندك النوار، وعارف أنه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن أنها توقع. فلهذا كنتكلم حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمة في التوعية القانونية في هذا المجال،
1: وهذه داخله في اطار النصب والحسيه، لان لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار، ملي كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بعد ما تحسن النيه هو بائع، هو مسوفي الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا ملي كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون يعني ساكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء ضريبه الارباح،
1: دار المده القانونيه اللي هي مشروطه، وكان يعني مسوفي كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح. لا دائما تصريح خصو يدير هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه، ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجيك يقول لا بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار اصلا، انت راك معفي. هادي باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا، قلنا انه في اطار التعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار. نعم. وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات، وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان تجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا
1: الخلاصة
0: ما تمش الإتمام العملية البيع.
1: في ذاك الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة، فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك ما شخف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتخطر للموقف. نعم، كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله،
1: واش انت ديرها كبيره.
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقار المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه، ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب
1: من طرف القانون. بعض المرات كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المساكن، بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين هاد السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات.
0: والدور ديالنا نعم الهمزه، الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين بصفه عامه، في اطار الاعلام، اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه، ظاهره النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو،
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
5: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة، وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كركزوا عليه، لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
6: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
12: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك

0: عرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنان عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامون، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: قلبي إيميل شيل، انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
4: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
3: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي.

0: العربي للأنباء.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
3: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم و...
1: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
5: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
6: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
1: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
1: المعرض يأخذ الزائرة في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
1: بألوان الزيتون. معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
1: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرار على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بواقب برواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
12: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
3: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هاد التطورات.
3: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارك. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
1: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
5: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
6: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
1: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة. إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا. تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. غماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي غماب راديو.
13: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
14: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
13: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخيه في تاريخ المغرب ان شاء الله.
11: انا جد فرحانه لان ما كنستحضر واحد الذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا ابرار قدموا الارواح ديالهم وقدموا مساهمات ماديه ومعنويه.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
1: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
12: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
3: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
13: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
14: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
13: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
5: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
6: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
1: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
3: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم. هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد اللغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
16: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسه قول السن ديال 12 سنه، وكنت نمشي عند الوالد للمحل ديالو تنتعلم شويه نتسخر، بقيت شويه وشويه تخرج من المدرسه ودخلت هاد الحرفه اللي عطاتني كرامه ديالي.
15: معلم خالد، ما بين اول لمسه واخر تفصيل كدوز الاله مراحل مختلفه، شنو هي اهم المراحل اللي كدوز منها الاله حتى كتولي واجده؟
16: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسوه على الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادو تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الآلة وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزة للعزف. أما بالنسبة للبندير تناخدو العود ناخدو الجلد وخابدة تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظو على الآلات ديالنا القديمة، حيت إلا ما حافظتيش على الآلات القديمة حتى الجديدة ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديدة مبنية على القديمة.
15: ولكن معلم وسط هذا المسار كاينه مرحلة كتحتاج تركيز كبير، حيث أدق التفاصيل كتفرق وأي خطأ يقدر يأثر على النتيجة النهائية. فهاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وشنو اللي كيخليها دقيقة لهذه الدرجة؟
16: أول مرحلة هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحلة الصعيبة كاع، هي المحطة ديال لاموس ديال الآلة. إلا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين تيساوي طالعة وكاين تيساوي هابطة، ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
15: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة السرعة في الجودة دياله؟
16: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها في الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
15: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، وكل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم منين كتجيكم فكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
16: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
15: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
16: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير ليه واحد الحافز، تنقول لي جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
15: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنعه. شنو كتعني لك هذه الصنعه؟ هذه
16: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
15: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدا، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: بمدينة الصويرة. شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم

0: مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
3: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
0: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
4: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
5: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
0: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم

0: ومن الجهات
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
3: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
4: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
2: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: في مدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
7: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
8: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
9: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: ومن ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
7: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الشبكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
8: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
9: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
10: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هالتطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
12: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
11: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
13: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
14: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة، في هذا الميدان هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المصير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراد. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: مابراديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشرع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
7: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
8: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
9: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
10: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
12: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
11: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
13: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
14: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب إضافة إلى بقايا أغراض.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماء براديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: ألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: مابراديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
4: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
5: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
6: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي، جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري.

0: وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتراسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
2: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
1: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
3: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة

0: والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة، وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
5: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: أول إذاعة إخبارية 100%
6: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا، فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
5: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
9: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنان عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
10: المعرض يأخذ الزائرة في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا فهاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مافراد.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
13: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
14: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
15: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
16: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
17: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
10: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
5: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
9: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو
8: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ما براديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
10: ألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
10: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشان.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
6: من قلب إيميل شيل. انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على معرفة. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
13: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
14: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
15: أنا جد فرحانة لأن ما كنت تحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جزيل نين غميسن جماب راديو. جماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. جماب راديو.
10: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
16: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
17: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
10: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
2: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
6: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
9: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هالتطورات.
2: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ
10: بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماغ راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماغ راديو.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
11: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي

0: هذا واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
5: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
6: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة،
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في

0: سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
3: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
4: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
5: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
1: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
8: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
10: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
0: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
13: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
0: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربوع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
0: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
16: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
0: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميزن ماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
17: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
18: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما صبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
8: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
10: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
0: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
6: بألوان الزيتون. معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شاون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
13: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
0: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لابناء هذه الربع المجاهده من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع يعني العمليات البطوليه اللي قاموا بها واللي جلات العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكريه الاستعماريه.
0: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخيه في تاريخ المغرب ان شاء الله.
16: انا جد فرحانه لان ما كنستحضر واحد الذكرى نتاع واحد الشهداء واحد الناس اللي كانوا ابرار قدموا الارواح ديالهم وقدموا مساهمات ماديه ومعنويه.
0: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادو.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
17: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
18: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان. هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف واحد ديناميكية واحد الحركية كبيرة
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
7: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو.
7: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
20: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلسية التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلسية التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلسية التعاون الخليجية خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%.
2: في المغرب.
3: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
3: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
10: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
21: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب إضافة إلى بقايا أغراض.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
3: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
4: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
2: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزامات الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيث

عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
3: ومن بمدينة الصويرة، شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.

0: نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
3: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
4: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
5: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
2: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
7: العالمية.
1: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذاكرا أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدرت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق الاقتراع، كما هنأ أعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرابعة إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
10: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
9: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
8: المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديد الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة، ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون الحزب منتصر صيرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلسي التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلسي التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلسي التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
5: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
4: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال تطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
4: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الأفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
7: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
4: في شأن الدولي خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
9: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
10: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
8: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
12: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
11: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
13: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
11: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغالية الدوراتية الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
5: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال انتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
4: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريع المنصرمة، أكد رئيس قطبية الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
4: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو الحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسنيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
7: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
4: في شأنية الدولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
2: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
3: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
4: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
6: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
8: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
9: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
7: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي

0: كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
2: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
1: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات

0: التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريع المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
0: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض والمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
3: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية أخيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شأن الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أصدر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان والختامية لإشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذاكرا أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجل يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لازال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الديمقراطية لاستحقاقاتها التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق والاقتراع، كما هنأ أعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ماب راديو، البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذنا على أجمل المدن لنكتشف معا ملامحها، حكايتها وحتى أسرارها. وجهتنا اليوم مدينة كتحمل في شوارعها عبق التاريخ وفي بحرها زرقة المتوسط وفي مقاهيها وبيوتها حكايات لا تنتهي. إنها بيروت عاصمة لبنان، والمدينة التي لطالما عرفت بأنها ملتقى الثقافات والحضارات. بيروت مدينة تجمع بين القديم والحديث، فإلى جانب الأبنية والشوارع العصرية نجد أحياء كتحمل ذاكرة المدينة وأسواق ومقاهي كتعكس روحها اللبنانية المميزة. وعندما نتحدث عن بيروت لا يمكن أن نغفل صخرة الروشة، إحدى أشهر معالم المدينة. فهذه الصخرة تقف شامخة في مياه البحر المتوسط لتمنح الزائر مشهدا رائعا وساحرا، خصوصا عند الغروب، حيث تنعكس أشعة الشمس على البحر وكتحول السماء إلى لوحة بألوان دافئة. ومن البحر إلى قلب المدينة نصل إلى وسط بيروت، حيث تتجاور المعالم التاريخية مع الحياة العصرية، وهناك يمكن للزائر أن يتجول بين الشوارع والساحات ويتعرف على جانب من تاريخ العاصمة اللبنانية. ولا تكتمل الرحلة من دون التوقف عند متحف بيروت الوطني، الذي يضم مجموعة مهمة من الآثار اللي كتحكي فصولا من تاريخ لبنان والمنطقة من العصور القديمة وصولا إلى مراحل تاريخية مختلفة. لكن بيروت ليست فقط أماكن ومعالم، معالم بيروت أيضا مذاق. فالمطبخ اللبناني جزء أساسي من تجربة السفر، من الحمص والفلافل إلى المناقيش والحلويات اللبنانية الشهيرة. وهي كذلك مدينة الثقافة والفن والموسيقى، مدينة ارتبط اسمها بالأدب والصحافة والمسرح والغناء، وظلت على مر السنين مساحة للتنوع والتلاقي. وهل تعلمون أن بيروت تعد من أقدم المدن في العالم، وأن موقعها على ساحل البحر المتوسط جعل منها عبر التاريخ نقطة تواصل مهمة بين شعوب وثقافات متعددة. ومع اقتراب رحلتنا من نهايتها نكتشف أن سير بيروت لا يكمن في معلم واحد، بل في روح المدينة نفسها، في بحارها، شوارعها، مقاهيها، موسيقى ديالها، وفي أهلها الذين يمنحوها دفء خاص. بيروت مدينة عاشت الكثير، لكنها ظلت حاضرة في الذاكرة العربية كمدينة للحياة والثقافة والانفتاح. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم من نوافذ سياحية. كانت وجهتنا بيروت المدينة اللي كتفتح للزائر أكثر من نافذة، نافذة على البحر ونافذة على التاريخ ونافذة على الثقافة والحياة، إلى أن نلتقي في نافذة سياحية جديدة. السلام عليكم.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دكراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. ماب راديو
5: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
7: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
0: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزاً عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضاً مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
0: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وقليم تنغير، ميدلت، بولمان، صفرو، الحسيمة، غرسيف، تازا، دريوش، توريرت، أزيلال، إفران والناظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
3: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شأن الدول، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا، في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء أسطات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
9: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
8: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
10: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والدخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
8: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
5: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
7: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة واحدة، اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا إعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
0: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني الحزبي الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
0: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسنيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
3: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل شيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شأن الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا، في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: كليك.
5: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناية المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب
1: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا.

0: أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
1: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
0: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختام لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختام لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريع المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل

0: أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة، والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين، والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
0: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وقليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوجي المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن إيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
3: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزم وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شانية الدولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب الصلاة والمعصرة نجوى كوكوس بصخيرات، قالت إن الدورة الاستثنائية للمجلس قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت السيدة كوكوس في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن جدول عملية الدورة الاستثنائية خصص أيضا لمناقشة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، مسجلة في هذا الصدد أن اللقاء شكل مناسبة للاحتفال بالنجاح الذي حققه الحزب من خلال تصدره للنتائج. وفي السياق ذاته، أكدت السيدة كوكوسا خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أكدت أن تعيين فاطمة الزهراء المنصورية المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمان العام للحزب على رأس الحكومة يشكل لحظة سياسية تاريخية بالنسبة للمغرب ولحزب الأصالة والمعاصرة. واعتبرت أن هذه المحطة تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة لكونها تأتي تتويجا لمسار طويل من النضال من أجل ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على الاعتراف بالكفاءات وفتح المجال أمام النساء والرجال على حد سواء لتحمل المسؤوليات وصناعة القرار.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: شكر اتفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
7: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
8: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
9: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
10: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
9: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
11: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
12: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
9: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: إنغميس نيمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد. عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
14: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
15: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
14: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
13: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
16: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤولية وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
17: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
18: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
19: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكننصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
13: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
22: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
23: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تتحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
24: أول إذاعة إخبارية 100%
0: قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية 23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمامها الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
24: شاركنا في الأخبار شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: ومن من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
3: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
2: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100%
6: بألوان الزيتون. معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
22: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
23: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
24: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إن غميسنين كرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
24: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
5: ما براديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
7: ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
11: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
15: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
11: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
10: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
16: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجونس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
17: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
18: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين خطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
19: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
10: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
10: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
2: بحضور
1: الجهات.
2: ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في شأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
3: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق والاقتراع، كما هنأ أعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد لاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء

0: في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
1: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
2: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
1: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
0: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
4: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
5: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسي.

0: بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع أو في الطريق.
1: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأننا راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
2: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
3: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في شأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعاليات هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
2: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذاكرا أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق الاقتراع، كما هنأ اعضاء المجلس اعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
6: اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
5: المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطية. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول والحزبية وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزبي الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: سمارت روك
1: أول إذاعة إخبارية 100%
2: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
3: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
2: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
4: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
0: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
5: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
8: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
9: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
10: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
5: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار من باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأن الثقافي، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
11: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
5: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
13: هذا إنجاز تاريخي يحققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
14: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
15: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
3: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
2: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب، من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلاً ومرحباً بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
4: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
5: أطلقنا برنامج سمينا الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
4: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤولية وثقل كبير، حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
6: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
7: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها في بزاف في الشارع وفي الطريق.
8: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
3: دولياً اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
9: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعاليات هذه الدورة من موسم أصيلة الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
3: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. احتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
11: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
10: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
5: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق، لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
4: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي

0: من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
1: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
2: أطلقنا برنامج سمينا الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
1: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
0: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو ناس خرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
4: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
5: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها في بزاف في الشارع وفي في الطريق.
6: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
0: دولياً اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريا

0: ريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
1: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى، كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
0: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعاليات هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل إنغمسن جماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري العربي البربري العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديد.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين
1: بألوان الزيتون. معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
2: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
3: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
1: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس، وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
5: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
9: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
10: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظ بزاف في الشارع وفي الطريق.
11: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
5: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب.
12: في
5: بجديد الشأن الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
12: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
5: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
13: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
16: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
13: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصلة والمعصرة نجوى كوكوسة بصخيرات قالت إن الدورة الاستثنائية للمجلس قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت السيدة كوكوسة في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن جدول عملية الدورة الاستثنائية خصص أيضا لمناقشة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية اليوم 23 شتنبر 2026، مسجلة في هذا الصدد أن اللقاء شكل مناسبة للاحتفال بالنجاح الذي حققه الحزب من خلال تصدره للنتائج. وفي السياق ذاته أكدت السيدة كوكوسة خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أكدت أن تعيين فاطمة الزهراء المنصورية المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمان العام للحزب على رأس الحكومة يشكل لحظة سياسية تاريخية بالنسبة للمغرب ولحزب الأصالة والمعاصرة، واعتبرت أن هذه المحطة تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة لكونها تأتي تتويجا لمسار طويل من النضال من أجل ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على الاعتراف بالكفاءات وفتح المجال أمام النساء والرجال على حد سواء لتحمل المسؤوليات وصناعة القرار.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
18: قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
19: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
18: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات راديو
4: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
20: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم وفي أولى ملفات هذه النشرة. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني. وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى رابع أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
20: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
9: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
10: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين خطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
11: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
20: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. الأحدى عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأن الثقافي، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
2: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى، كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
20: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي كرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
21: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: قرر المجلس الوطني لحزبي الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الكبار الراشدية، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطية. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100%
2: من قلب إيميل شيل. انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
3: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
2: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم، وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا.

0: الإيكولوجية البحرية.
1: دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
2: أطلقنا برنامج سمينا الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
0: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
5: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
6: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
7: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
3: دولياً اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور لافف من

0: من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأن الثقافي، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
1: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى، كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
0: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي كرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار، يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
3: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
8: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
9: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخيه في تاريخ المغرب ان شاء الله.
10: انا جد فرحانه لان ما كنستحضر واحد الذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا ابرار قدموا الارواح ديالهم وقدموا مساهمات ماديه ومعنويه.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منها.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق. من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق السيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع، وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم،
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تيبي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم،
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لا مارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه راه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم،
1: رادار الضريبة محد بالنسبة لك شريتي بستين.
0: نعم،
1: خصوصا أنك ما تعرضتش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم،
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون سقريفين ديال الربح مثلا.
0: نعم،
1: وخارا كيدر أن كالكول. دابا أنا غير باش كنبسطو المعلومة للمشاهدين وصافي، أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم،
1: هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم،
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه كيجيو عند الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا، ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات. غتخلص.
0: نعم،
1: وكندير كنقول ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها الطرف اللي كيتعامل بالنوار. ايضا نتكلموا على اشكال اخر، جوج الناس عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم، هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع
1: ما وقع يتخاصم مع لانه كتكون انت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا هاد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العملية ديال البيع، وكيوجد نفسه أنه ذاك الإنسان اللي عطى النوار أنه يعني ضاع الحق دياله، وخا يمشي للمحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه عطى ذاك النوار.
1: مصعب الإثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق دياله ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأن كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينة الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا لقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه، ما بغاش يرجع ليه
1: الفلوس ديالو، خاصو باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر، الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو ويقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الوعي واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك ما كانش ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو طريقه الفهم ديالو للمساله. راه كاين بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المساله من مصلحه ديالو ما كيشوفهاش هو من من من
0: بل اكثر من ذلك. الاستاذ المنتصري قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا، لان المساله كتبقى مساله توافقيه، لان الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك انا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا وكيبقى يرجع له بشويه بشويه، كيبقى الانسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الاشكالات اللي كيوقع فيها الانسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله مثلا انسان كيكون صحيح فصيح الاستاذ منتصر باغي يشري واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه، حالات مرض، انسان كيمرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيولي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر.
1: اكيد كيبقى بزاف ديال الاشكالات، وصراحه حنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصرعوا لها كتكون زعما في اطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوا هادشي كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم البيع راه كيتم البيع. كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر. ولكن فعلا اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم، تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار. سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة. هذه
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا، وانا كما قلنا في حلقة سابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية. مثلا ما تخلص لدوب ديال داكشي كان خصك تخلصو، كاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل. ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار. وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه كاينة.
1: ولكن ما حتى كاينة في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته اللي بغات الإدارة تطبقها راه غتطبقها، ما حتى حاجة ما كتمنعها.
0: نعم، إذن دائما احنا كنتكلموا على السلبيات والإشكالات المتعلقة بالنوار. النصيحة ديالنا احنا كإعلاميين في إطار مقاربة شمولية ما بين الجهود ديال الدولة، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الإعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحة ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهرة المصطلحة.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الأطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح، بعد من النوار. احنا كيبدا المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين.
1: نعم. يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلت داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم،
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وحنا خاصنا ننبهوا عليه ونديروا واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تتعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنه من كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النية، مثلا عنده شي عقود أخرى مع ناس أخرين، مصيب عقود متعددة، أنه قاصدك بيش يأخذ من عندك النوار وعارف أنه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن أنها توقع. فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمة في التوعية القانونية في هذا المجال،
1: وهذه دخل في إطار نصب الحسيه، لان لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار، ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بالمات حسن النيه، هو بائع، هو مسوفي الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ المنتصر.
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلص شيء
1: ضريبه على الدار، المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوفي كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح. لا دائما تصريح خصو يدير، هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه؟ ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجي كيقول لها بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار، انت اصلا انت راك معفي. هذا باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الضوابط هنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية، هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار. وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات، وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش إتمام العملية البيع.
1: في ذاك الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة. فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك ما شخف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتخسر الموقف. نعم، كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي ممكن على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله.
1: واش انت ديالها كبيره؟
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقار المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي تكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب من طرف
1: القانون. بالمرات كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المساكن، بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: هو الدور ديالنا. نعم، الهمزه الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين بصفه عامه، في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين، في اطار المساهمه من اجل محاربه الظاهره السلبيه ظاهره النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
3: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
2: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
4: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
7: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
8: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
7: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
6: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
10: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
11: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق.
12: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
6: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار من باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة أعود وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
13: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
6: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم
1: ومن الدورة الجهات. الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
15: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
5: أول إذاعة إخبارية 100%
17: في المغرب.
18: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
19: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
18: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
14: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
20: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم وفي أولى ملفات هذه النشرة. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني. وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى رابع أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
7: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية.

0: الاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
1: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
2: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فورياً. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤولية وثقل كبير، حتى إلا كاع كانت شي أورجونس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
4: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
5: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظ بزاف في الشارع وفي في الطريق
6: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة، هذه أصلا محظورة قانونيا. وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
2: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار من باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة أعود وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
7: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47.

0: الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيلة الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. احتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لازال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق والاقتراع، كما هنأ أعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
0: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
5: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
0: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
3: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
4: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
5: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
2: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
7: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
8: أطلقنا برنامج سمينا الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
7: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
6: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو ناس خرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركل على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
10: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
11: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها في بزاف في الشارع وفي في الطريق.
12: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة،
13: قانونيا. وكننصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأننا راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
6: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
14: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
6: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
16: هذا إنجاز تاريخي يحققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
17: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
18: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
1: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
2: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
19: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
2: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
3: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
4: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
5: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
2: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
21: المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزينا في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات راديو
20: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
22: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مع مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى رابع أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
0: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
0: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
22: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
8: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركل على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
9: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
11: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق.
10: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
22: دولياً اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
14: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
22: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
12: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
13: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو
20: أول إذاعة إخبارية 100%
23: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا. تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
23: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب الصلاة والمعصرة نجوى كوكوسا بصخيرات، قالت إن الدورة الاستثنائية للمجلس قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت السيدة كوكوسا في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن جدول عملية الدورة الاستثنائية خصص أيضا لمناقشة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، مسجلة في هذا الصدد أن اللقاء شكل مناسبة للاحتفال بالنجاح الذي حققه الحزب من خلال تصدره للنتائج. وفي السياق ذاته أكدت السيدة كوكوسا خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أكدت أن تعيين فاطمة الزهراء المنصورية المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمان العام للحزب على رأس الحكومة يشكل لحظة سياسية تاريخية بالنسبة للمغرب ولحزب الأصالة والمعاصرة. واعتبرت أن هذه المحطة تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة لكونها تأتي تتويجا لمسار طويل من النضال من أجل ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على الاعتراف بالكفاءات وفتح المجال أمام النساء والرجال على حد سواء لتحمل المسؤوليات وصناعة القرار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
12: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
13: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
20: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
22: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة رئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
23: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق، لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر

0: يقع. لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
1: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤولية وثقل كبير، حتى إلا كاع كانت شي أورجونس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
2: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتت الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
3: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين خطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
4: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
0: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
5: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في شأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة

0: أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى، كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
4: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من منافسات الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي البداية، حقق نادي اتحاد مالتزنيت أول فوز له في بطولة هذا الموسم بهدف دون رد على حساب مستضيفي الفتح الرياضي في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب زكريا الصالحي في الدقيقة 57. وبرسم ذات الجولة، وصل فريق اتحاد التورقة عروضه الجيدة بتحقيقه لفوزه الثاني توليا، وهذه المرة على حساب جاره وداد التمارة بهدف دون رد سجله اللاعب حمزة الرقراقي في الدقيقة 44. وفي الجهة المقابلة، انتهى ديربي الشمال بين اتحاد طنجة وضيفه المغرب التطواني على وقعية تعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى، وافتتح التسجيل للمغرب التطواني اللاعب معاد كرموني في الدقيقة 34، فيما عدل لاتحاد طنجة اللاعب يونس النجاري في الدقيقة 57. وبالمحمدي، انتزع حامل اللقب المغرب الفاسي فوزا مهما أمام حسنية أكادير بهدفين دون رد ليواصل بذلك صدارته للدوري. وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس مهراوي في الدقيقة 26 وتشيكو فاتس ثم باصا في الدقيقة 39 من علامة جزاء، فيما دون هدف الحسنية الوحيد اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء. في إطار برنامجي المنح المخصصة للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العملية الدولية من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي الرياضية بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. إلى عالم الكرة الصفراء ودورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى ربع النهائي بعد فوزه على الصيني بو إنتاتشاكيتيا بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 برسم الدور الثاني من البطولة. وسيلتقي جوكوفيتش في الدور ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول في الدورة أو الصيني تشانغ جونغ تشانغ المشارك ببطاقة دعوة. وفي صنف السيدة تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز المكسيكية ريناتا ساراسوا بنتيجة 6-1 و6-3 في مستهل مشوارها بحثا عن لقب دورة بكين الألف نقطة في كرة المضرب للسيدات. وتواجه سابالينكا في الدورة الثانية من هذه المنافسة تشيكيا نيكولا براتونكوفا المصنفة الثانية عالميا. ومن جانبها فازت الأمريكية كوكو غوفا على الكولومبية كاميلا أوسوريو بنتيجة 7-6 4-6 و6-2 ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة. وتواجه غوفا الرابعة عالميا في الدورة المقبلة الفائزة من مباراة الإسبانية كريستينا بوكاسا والصينية اليافعة سونا شينران المصنفة 582 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء شغل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
3: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة، إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو.
5: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني. وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سمينا الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
1: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هذا الشيء كيعرض حياته هو ناس خرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركل على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
8: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
9: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق،
10: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا. وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
1: دولياً اللحظة تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، غدا رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
0: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: في الميدان الرياضي فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديد برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلو بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر تربيه باستمرار فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكات التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك لا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة ومن خلال أيضا تعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهاد التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة بين لا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه ملي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة رئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
5: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
6: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
5: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
4: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
8: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
9: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين خطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق.
10: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
4: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار من باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
1: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
4: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
12: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
13: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
11: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
15: المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء شغل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزام الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: مئة وتسعة هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
16: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
17: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
18: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو ماب راديو
3: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
5: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
6: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
5: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
4: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة

0: نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجاوبش في التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجونس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلت يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
3: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
4: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
5: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعاليات هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
4: في الميدان.

0: يضيف فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. احتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في شأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
5: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم سفر وسياحة، حيث نأخذكم في كل مرة إلى مدينة جديدة نكتشف معالمها، تاريخها وحتى ثقافتها. وجهتنا اليوم هي القاهرة عاصمة مصر، واحدة من أشهر المدن العربية، حيث يلتقي عبق الحضارة القديمة بحيوية الحياة الحديثة. عندما نتحدث عن القاهرة لابد أن نبدأ من أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم في العالم، والتي تقف شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالقرب منها نجد تمثال أبو الهول الذي أصبح رمزا من رموز مصر. من الأهرامات كننتقلوا إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث نجد شارع المعز وخان الخليل بأزقتهما القديمة ومحلتهما التقليدية، لكي تمنح الزائر فرصة لاكتشاف جانب من التراث والحياة الشعبية المصرية. ولا تكتمل زيارة القاهرة منذ الاقتراب من نهر النيل، فالنيل هو جزء أساسي من هوية المدينة، ويمكن للزائر الاستمتاع بجولة خصوصا عند غروب الشمس والاستمتاع بمشهد القاهرة وهي تتزين بأضواءها. أما لعشاق التاريخ والثقافة فغادي تنتظرهم المتاحف والمواقع الأثرية التي تقدم صورة عن الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. وبالطبع لا يمكن أن نزور القاهرة من دون تذوق المطبخ المصري، بداية من الكشري مرورا بالفول والطعمية وصولا إلى الحلويات والمشروبات التقليدية. وفي المساء كتتحول القاهرة إلى مدينة أكثر حيوية، حيث تظل المقاهي والمطاعم والشوارع نابضة بالحركة لتؤكد أنها مدينة لا تنام. القاهرة ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي مدينة كتجمع بين التاريخ والثقافة والطعام والحياة اليومية، وكتمنح كل زائر فرصة لصناعة ذكرياته الخاصة. وهنا تنتهي رحلتنا اليوم في القاهرة، نلتقي في رحلة جديدة مع مدينة جديدة وحكاية جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق. من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق، السيد عطى النوار وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد، يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع، وتحول هذا العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم،
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم،
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي الثمن،
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخيره في الحقيقه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار، هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم،
1: رادار الضريبة محد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم،
1: خصوصا أنك ما تعرضتش المراجعة في ديك في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم،
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم،
1: واخا راك كيدير أن كالكول، دابا أنا غير كان غير باش كنبسطوا المعلومة. نعم، للمشاهدين وصافي. أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم،
1: هادي هي من العواقب اللي هادي راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم،
1: هادي راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تي بي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار. نعم، نهار شتي كيقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم،
1: وكعندي ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الإشكالات السلبية اللي كيوقع فيها.
1: نعم،
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم،
0: أيضا نتكلموا على إشكال آخر.
1: نعم،
0: جوج الناس. نعم، عملوا الوعد بالبيع، الطرف الأول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو أنه وقع بيناتهم نزاع. نعم، هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العملية، وقع نقاش، وقع شي مسألة اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي أنا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع ما وقع
1: يتخاصم معاه، كتكون انت تحت الرحمة ديالو ديك الساعة.
0: ولكن كيوقعوا هاد الإشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العملية ديال البيع، وكيوجد نفسه أنه داك الإنسان اللي عطى النوار أنه يعني ضاع الحق ديالو، وخا يمشي المحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه عطى داك النوار.
1: مصعب إثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق ديالو ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأننا كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينة الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينة أخرى، هو مازال في إطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، خاصو باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر، الا كان داك البائع كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمة ديال داك الواعي، واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كان شيء ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقة الفهم ديالو المسألة. راك بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المسألة من مصلحة ديالو، ما كيشوفهاش من من من
0: بل أكثر من ذلك. الأستاذ المنتصري قد يقول لك أنا بغيت نرجع لك مثلا، لأن المسألة كتبقى مسألة توافقية، لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان ديك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا أيضا على مسألة، مثلا إنسان كيكون صحيح في صحيح الأستاذ منتصر بغي شيء واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات إنسانية، حالات مرض، إنسان كاي مرض وما كيقدرش على أنه يكمل ديك العملية ديال البيع، وكيلقى راسه أنه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيولي أمام إشكال آخر، إشكال حقيقي. إذن مجموعة من الإشكالات الأستاذ منتصر.
1: أكيد كيوقع بزاف ديال الإشكالات، وصراحة حنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو لها كتكون زعما في اطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها شي كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم لها البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا شي اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم. تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. أنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار، سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة. هذه
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا، وني كما قلنا في الحلقة السابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص لو دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبه من المصاريف، ولكن هذه مساله نادره، ما كتبوش الله، الا جينا للواقع لقاو ربما شي حاله ولا جوج حالات اللي وقعوا في اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه كاينه.
1: ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم. اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المصطلحه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار.
0: نعم.
1: كيف ديال المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين
1: نعم. يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل النوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلتي داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم.
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتى على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن نية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء نية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنهم اللي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه مثلا، عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين، مصيب عقود متعدده، انه قاصدك باش ياخذ عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن انها توقع. فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال،
1: وهذه داخله في اطار نصب الحسيه، لان لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار، ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بعد ما تحسن النيه هو بائع، هو مسوف في الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي، انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا؟ ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلص شيء
1: ضريبه الارباح على غير دار المده القانونيه اللي هي مشروطه، وكان يعني مسوف في كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح.
0: نعم
1: دائما تصريح خصو يدير، هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه؟ ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجي كيقول لها بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار انت اصلا، انت راك معفي. هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا، قلنا انه في اطار تعامل بحسن النيه هي الانعكاسات والاشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: وحددناها مثلا في مجموعه ديال الاشكالات، وهي اشكالات ما كتساليش يعني انه ممكن انسان تجي حاله الوفاه، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على انه كيف ما قلنا
1: الخلاصه
0: ما تمش الاتمام العمليه البيع
1: في داك الموقف. انه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص اخر ولا بواحد الوضعيه اخرى ولا شي حاجه. فلوسك انت باغي تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون، ما عندك ما تخاف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتخسر الموقف. نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي ممكن على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله.
1: واش انت ديرها كبيره؟
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقل المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب من طرف
1: القانون. بعض المرات كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المسائل، كاين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين هاد السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك كيجعلوا هاد العمليات.
0: والدور ديالنا نعم الهمزه، الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين بصفه عامه، في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين، في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالثة 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
3: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
2: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
4: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة رئيس المدير العام لمجموعة التجار وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
7: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
8: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
7: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
6: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس آخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
10: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
11: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظ بزاف في الشارع وفي في الطريق
12: الناس اللي كتستعمل الهاتف أثناء السياقة، هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
6: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار من باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة أعود وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
13: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
6: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق الاقتراع، كما هنأ أعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
17: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
18: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هاد الهواية وهاد النشاط، وبطبيعة الحال هادشي كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
19: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هاد الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
17: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
20: ماب راديو.
21: نشرة الأخبار على ماب راديو.
22: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وافا بنك محمد الكتاني، وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
23: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل
7: تواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
8: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
7: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
22: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجبش

0: قلتي شدوا ليمون عادي يهضروا فهمتي، اما ب كيكونوا صايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق،
1: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر، وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
2: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة أعود وإياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
3: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
2: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: إن ميزنيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%
1: بلواقي باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من منافسات الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي البداية حقق نادي اتحاد مالتزنيت أول فوز له في بطولة هذا الموسم بهدف دون رد على حساب مستضيفي الفتح الرياضي في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب زكريا الصالحي في الدقيقة 57. وبرسم ذات الجولة وصل فريق اتحاد التورقة عروضه الجيدة بتحقيقه لفوزه الثاني توليا، وهذه المرة على حساب جاره وداد التمارة بهدف دون رد سجله اللاعب حمزة الرقراقي في الدقيقة 44. وفي الجهة المقابلة انتهى ديربي الشمال بين اتحاد طنجة وضيفه المغرب التطواني على وقعية تعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى. وافتتح التسجيل للمغرب التطواني اللاعب معاد كرموني في الدقيقة 34، فيما عدل لاتحاد طنجة اللاعب يونس النجاري في الدقيقة 57. وبالمحمدي انتزع حامل اللقب المغرب الفاسي فوزا مهما أمام حسنية قدير بهدفين دون رد ليواصل بذلك صدارته للدورية. وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس مهراوي في الدقيقة 26 وتشيكو فاتسو ثم باصا في الدقيقة 39 من علامة جزاء، فيما دون هدف الحسنية الوحيد اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء. في إطار برنامجي المنح المخصصة للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضية وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العملية الدولية من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. إلى عالم الكرة الصفراء، ودورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى ربع النهائي بعد فوزه على الصيني بو إنتاتشا كيتيا بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 برسمي الدور الثاني من البطولة. وسيلتقي جوكوفيتش في الدور ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول في الدورة أو الصيني تشانغ جونغ تشانغ شارك ببطاقة دعوة. وفي صنف السيدات، تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز المكسيكية ريناتا ساراسوا بنتيجة 6-1 و6-3 في مستهل مشوارها بحثا عن لقب دورة بكين الألف نقطة في كرة المضرب للسيدات. وتواجه سابالينكا في الدورة الثانية من هذه المنافسة تشيكيا نيكولا براتونكوفا المصنفة الثانية عالميا. ومن جانبها، فازت الأمريكية كوكو غوفا على الكولومبيا كاميلا أوسوريو بنتيجة 7-6 4-6 و6-2 ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة. وتواجه غوفا الرابعة عالميا في الدورة المقبلة الفائزة من مباراة الإسبانية كريستينا بوكاسا والصينية اليافعة سونا شينران المصنفة 582 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار شغل منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعالية موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. ودوليا، بسبب أزمة السكن التي تعرفها البلاد، عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن إسبانية أخرى. مرحبا بكم. وفي أولى ملفات هذه النشرة، جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني وناقشت هذه الجلسة التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية والصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية. في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتا أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية، موضحا خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. والأخبار الجهوية تقودنا إلى الجديدة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، والتي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. المزيد في هذا التقرير.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
5: على الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة، لا يزال هذا السلوك حاضرا في الطرقات ليشكل أحد مصادر تشتيت انتباه السائقين وتهديد السلامة الطرقية. الانشغال بالهاتف ولو لثوان معدودة يبعد تركيز السائق عن الطريق ويؤثر على سرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا. ومع تنامي استعمال الهواتف الذكية تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسة وترسيخ سلوك مسؤول يحمي السائق وباقي مستعملي الطريق. فكيف يؤثر استعمال الهاتف من قبل السائقين أثناء السياقة؟ سؤال طرحه ميكروفون ماب راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: أنا بالنسبة لي نورمالمون السائق فاش يكون شد الطريق ما يجيبش التليفون، لأن هادشي كيعرض حياته هو وناس أخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن، دونك راه مسؤولية وثقل كبير. حتى إلا كاع كانت شي أورجانس ولا شي حاجة ضرورية وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس أنه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
9: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، و وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
10: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي شدوا ليمن عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق.
11: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكننصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
5: دوليا اللحظة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن، وذات رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماريكار مينا باسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. وفي مدريد حيث يعتصم نحو 100 ناشط منذ أسبوع، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها نحو الإضراب العام نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة. لحظة عدوياكم من الشأنية الوطني وإلى تطوان، حيث افتتحت بسينما إسبانيول فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور لافف من الفعاليات الفنية والسينمائية والثقافية المغربية والأجنبية. وتشهد هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي تنافس 10 أفلام من عدد من البلدان المتوسطية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرض 6 أفلام ضمن فقرة خفقة قلب. في جديد الشأنية الثقافية، دائما يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية الروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. المزيد حول هذا الموسم في هذا التقرير.
12: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
5: في الميدان الرياضي، فاز فريق الوداد الرياضي على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. واحتل الوداد الرياضي عقب هذه النتيجة المركز الثامن برصيد 3 نقاط. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
13: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. راديو.
3: قرر المجلس الوطني لحزبي الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة، ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول والحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
2: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
2: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفبانك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
2: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
4: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
2: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
4: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، بما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
4: جهويا تنظم المديرية الجهوية لقطاعي الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية غير. وحسب المديرية الجهوية لقطاعي الشباب فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
5: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية تروم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
4: دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
6: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين وأربع نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأطرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
2: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
1: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
2: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
1: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
4: قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
3: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
3: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
3: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت.

0: المية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرتها داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام الثلاثة الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جامعة لاديوس ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدوي الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
2: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
4: ماب راديو.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من منافسات الجولة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي البداية تغلب الكوكب المراكشي على النادي المكنسي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنتها أرضية الملعب الشرفية بمكنس. الهدف الوحيد في اللقاء بصم عليه اللاعب صلاح السلامي في الدقيقة 83، ومن جانبه عاد فريق الوداد الرياضي بالزاد الكامل من ميدان الدفاع الحسني الجديدي عقب تغلبه عليه بهدفين دون رد، ووقع على هدفي الضيوف أسامة الزمراوي في الدقيقة 27 وسيلفر كانفولا في الدقيقة 59. واختتمت الأمسية الكروية بلقاء فريق الرجاء الرياضي وفوزه على ضيفه نهضة الزمبرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. هدف الرجاء الرياضي هو الوحيد في اللقاء، دونه عثمان الشريبي في الدقيقة 27. وفي خبر آخر، أعرب اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الكريم الحضروي أعرب عن ثقته في قدرة مواطنه سفيان الكرواني على النجاح مع نادي بنفيكا البرتغالية، وصفا إياه بأنه لاعب موهوب وطموح وله مستقبل واعد، وفق ما وردته صحيفة أبولا البرتغالية اليوم. وقال الحضروي في حديث للصحيفة الرياضية واسعة الانتشار موجها رسالة إلى مواطنه: أتمنى لك أكبر قدر من النجاح، مضيفا أنه يشعر بالفخر بجميع اللاعبين المغاربة الذين انتقلوا إلى أندية كبيرة، ولا سيما الكرواني الذي تعاقد معه بنفيكا. وأضاف أن بنفيكا فريق تاريخي يتعاقد مع لاعبين كبار ويمنحهم فرصا مهمة، معتبرا أن الكرواني البالغ من العمر 25 سنة يمتلك المؤهلات اللازمة لفرض نفسه مع الفريق. ومن عالم الكرة الصفراء، تأهل الإسباني كارلوس الكاراث المصنف الثالث عالميا لنصف نهاية دورة طوكيو لفئة 500 نقطة بعدما استفاد اليوم من انسحاب الكندي دينيس شابوفالوف. واضطر الكندي شابوفالوف إلى الانسحاب عقب الشوط الثالث من المجموعة الثانية بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ اليمنى خلال الشوط الأول من المجموعة ذاتها، وكانت النتيجة 7-6 7-3 و2-1. وسيلتقي الكراث حامل اللقب في نصفي النهائي مواطنه خومي منارا المصنف 64 عالميا، والذي ينهى مشوار الفرنسي كيريان جاكي المصنف 86 عالميا بعدما تغلب عليه بمجموع 6-4 و6-2. وفي صنفي السيدات ودعت الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة أولى عالميا الدورة الثانية لبطولة بكين عقب خسارتها أمام الأرمينية ألينا شرايفا المصنفة 18 عالميا بثلاث مجموعات مجموعها 6-3-4-6-3-6. هذا وودعت من جانبها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا منافسات دورة بكين للألف نقطة لكرة المضرب بخروجها من الدور الثالث إثر خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا بنتيجة 4-6 و3-6. وستواجه بذلك بارتونكوفا المصنفة 34 عالميا النمساوية الصينية كاروس 95 عالميا في التصنيف في محاولة لبلوغ الدور الثمانية النهائي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقية للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابانكا محمد الكتانية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابانك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفاء مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
5: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرتها داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا ومسابقة في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفي، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
2: دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
4: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
2: و وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
9: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
8: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. انغمس نيمكورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون
10: تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100%
12: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
13: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
12: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
10: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة رئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابانكا محمد الكتانية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابانك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفاء مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
5: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرتها داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا ومسابقة في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفي، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
2: دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
4: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين وأربع نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
2: و وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
10: مابراديو
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
15: تحت
10: الجهات.
15: شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
16: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
15: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ما برادو.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
17: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
12: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
18: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
19: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
12: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
5: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد

0: أبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدوي الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوتي الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
2: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية.

0: العربية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
0: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
4: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
3: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبدينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق سيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمشي عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، والناس دي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هذا العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأنه دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داك اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخيره في الحقيقه ما كايناش.
0: نعم. حيت عطى النوار،
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبه ما حد بالنسبه لك شتي ب 60.
0: نعم.
1: خصوصا انك ما تعرضتيش للمراجعه في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي ب 160، اذا انت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: واخا راه كيدير ان كالكول دابا نهار غير باش كنبسطوا المعلومه. نعم. للمشاهدين وصافي. انت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم.
1: هذه سيما العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كيقول
1: لي باين درتي النوار. نعم. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات. غتخلص.
0: نعم.
1: وكعندي كنقول معك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: ايضا نتكلموا على اشكال اخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع ما وقع
1: يتخاصم مع
0: لانه
1: كتكون تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا واحد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو واخا يمشي المحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه أعطى ذاك النوار.
1: مصعب الإثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق ديالو ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأن كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينة الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينة أخرى ومازال في إطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: ما بغاش يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، خاصو باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الواعد، واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش، ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقة الفهم ديالو المسألة. رأيت كم بعض الناس كتلقاهم متقين الله ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المسألة من مصلحة ديالو، ما كيشوفهاش هو من من من
0: بل أكثر من ديال ذلك أستاذ منتصري. قد يقول لك أنا بغيت نرجع لك مثلا، لأن المسألة كتبقى مسألة توافقية، لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا أيضا على مسألة مثلا إنسان كيكون صحيح في صحيح الأستاذ منتصر بغي شيء واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات إنسانية، حالات مرض، إنسان كيمرض وما كيقدرش على أنه يكمل ديك العملية ديال البيع، وكيلقى راسو أنه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيقول لي أمام إشكال آخر، إشكال حقيقي. إذا مجموعة من الإشكالات الأستاذ منتصر.
1: أكيد أكيد كيوقعوا بزاف ديال الإشكالات، وصراحة حنا بصراحة ما كنشوفوهمش الواقع، لأن الأغلبية ديال العمليات اللي كنصراو عليها كتكون زعما في إطار القانون. وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها شي كتبقى ديما حالات نادرة، لأن أغلبية العمليات اللي كتتم البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحة ماشي هي النسبة الأكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا شي اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحة.
0: نعم. تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية. نعم. اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي. نعم. اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. نعم. هنا بغيت نتكلم. نعم. على واحد مسألة أخرى.
1: نعم.
0: أت الإنسان تعامل بالنوار.
1: نعم.
0: سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة.
1: المسألة ديال الشفعة هو ما هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع، طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا. ولكن ما قلنا في حلقة سابقة، إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص له دوبل ديك الشيء كان خصك تخلصه، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا وافق موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في.
0: نعم.
1: اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه هي كاينة.
1: نعم. ولكن ما حتى كاينة في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم. اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله. نعم. ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذا الظاهره المطلقه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح، بعد من النوار.
0: نعم.
1: انا كيدير المشاكل، انا كموثق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كموثق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى الموثق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال الموثق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين.
1: نكونوا واضحين.
0: نعم.
1: يعني ما كاينش شي موثق اللي تكون عنده مصلحه في التعامل النوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلت داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء او سميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم.
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وحنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تتعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنه ملي ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه مثلا عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين مصيب عقود متعدده انه قاصدك باش ياخذ عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك وهذه ممكن انها توقع فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال
1: وهذه داخله في اطار النصب والاحتيال لا يدير الشيء راه كيولي مصاب يعني
0: نعم اكيد
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه لان كتكون بالما تحسن النيه هو بائع هو مسوف في الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول لي شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر
1: دابا ملي كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح وني كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء
1: ضريبه دار المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوف كاع الشروط ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو واللي خصو يدير تصريح دائما تصريح خصو يدير هو معفي شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو بالعكس غايدير غير المشاكل وكيجيك يقول لها بغيت ندير نوار ما عندكش دير نوار انت اصلا انت راك معفي هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة ممكن يجي الحجز ممكن يجي تقييد احتياطي ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمشي الإتمام لعملية البيع
1: ذاك الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار كاين واحد الموثق كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه سير بالقانون ما عندك منش خاف ما تمشي حتى شي حاجه
0: نعم
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه راه انت كتعرض راسك
0: كتحط هذا الموقف نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله
1: واش انت دايره كبيره
0: نعم خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقل المعين ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يكون فيها هو وليداتو لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه ولكن بجهله القانون واما كيوقع ايضا ضحيه نصب
1: من طرف القانون بالمارس كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المسائل كاين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات
0: نعم.
1: ومع ذلك كيجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا نعم الهمزه الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه في اطار جهود الدوله في اطار المهنيين بصفه عامه في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره النوار شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع
1: مرحبا أستاذ هشام
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
2: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
1: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
3: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
5: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
7: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
6: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
7: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
6: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
8: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
6: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا تتواصل بجامعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جامعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
8: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرتها داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدة خلال الأيام الثلاثة الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جامعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
6: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
7: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة الجرجارات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
6: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
2: هي الحدث التاريخي لسجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
3: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
4: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
5: المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديد الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول والحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقية للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
3: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
3: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضوراً بارزاً في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقاً للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
4: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، بما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
4: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج،

0: تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوتي الذكائية الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
1: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد ديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
3: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا.

0: ماط راديو.
1: اهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة والى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من منافسات الجولة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي البداية تغلب الكوكب المراكشي على النادي المكنسي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنتها أرضية الملعب الشرفية بمكنس. الهدف الوحيد في اللقاء بصم عليه اللاعب صلاح السلامي في الدقيقة 83. ومن جانبه عاد فريق الوداد الرياضي بالزاد الكامل من ميدان الدفاع الحسني الجديدي عقب تغلبه عليه بهدفين دون رد. ووقع على هدفي الضيوف أسامة الزمراوي في الدقيقة 27 وسيلفر كانفولا في الدقيقة 59. واختتمت الأمسية الكروية بلقاء فريق الرجاء الرياضي وفوزه على ضيفه نهضة الزمبرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. هدف الرجاء الرياضي هو الوحيد في اللقاء دونه عثمان الشريبي في الدقيقة 27. وفي خبر آخر، أعرب اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الكريم الحضريوي أعرب عن ثقته في قدرة مواطنه سفيان الكرواني على النجاح مع نادي بنفيكا البرتغالية، وصفا إياه بأنه لاعب موهوب وطموح وله مستقبل واعد، وفق ما وردته صحيفة أبولا البرتغالية اليوم. وقال الحضريوي في حديث للصحيفة الرياضية واسعة الانتشار موجها رسالة إلى مواطنه: أتمنى لك أكبر قدر من النجاح، مضيفا أنه يشعر بالفخر بجميع اللاعبين المغاربة الذين انتقلوا إلى أندية كبيرة، ولا سيما الكرواني الذي تعاقد معه بنفيكا. وأضاف أن بنفيكا فريق تاريخي يتعاقد مع لاعبين كبار ويمنحهم فرصا مهمة، معتبرا أن الكرواني البالغ من العمر 25 سنة يمتلك المؤهلات اللازمة لفرض نفسه مع الفريق. ومن عالم الكرة الصفراء، تأهل الإسباني كارلوس الكاراث المصنف الثالث عالميا لنصف نهاية دورة طوكيو لفئة 500 نقطة بعدما استفاد اليوم من انسحاب الكندي دينيس شابوفالوف. واضطر الكندي شابوفالوف إلى الانسحاب عقب الشوط الثالث من المجموعة الثانية بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ اليمنى خلال الشوط الأول من المجموعة ذاتها، وكانت النتيجة 7-6 7-3 و2-1. وسيلتقي الكاراث حامل اللقب في نصف النهائي مواطنه خاومي منار المصنف 64 عالميا، والذي ينهى مشوار الفرنسي كيريان جاكي المصنف 86 عالميا بعدما تغلب عليه بمجموع 6-4 و6-2. وفي الصنف السيدات، ودعت الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة أولى عالميا الدورة الثانية لبطولة بكين عقب خسارتها أمام الأرمينية ألينا شرايفا المصنفة 18 بعد المئة عالميا بثلاث مجموعات مجموعها 6-3 4-6 و3-6. هذا وودعت من جانبها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا منافسات دورة بكين للألف نقطة لكرة المضرب بخروجها من الدور الثالث إثر خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا بنتيجة 4-6 و3-6. وستواجه بذلك بارتونكوفا المصنفة 34 عالميا النمساوية الصينية كاراوس 95 عالميا في التصنيف في محاولة لبلوغ الدور الثمانية النهائي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة.

0: ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية، نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: نشرة الأخبار، أهلاً بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
3: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى، جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
3: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
5: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، بما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
3: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
5: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقة في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة لاديوس ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
3: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
4: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة الجرجارات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
7: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
8: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
9: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة، ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون الحزب منتصر لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب، من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
3: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
3: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفاء مع سهام تدرى.
4: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
4: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية تروم إبراز مساهمة أفراد الجالية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج وتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفي، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
2: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
3: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
10: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسار الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المصير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
3: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أصدر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذاكرا أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجلة يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق الاقتراع، كما هنأ اعضاء المجلس اعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: ومن ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
11: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
9: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
2: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
9: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
4: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
2: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكار الثقافي بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجري السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
4: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة لاديوس وجمعية فرسان لاديوس في التنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجالية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام الثلاثة الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة لاديوس ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
2: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور

0: يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
1: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
4: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
3: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل

0: مرتبطة بمحددين أساسيين يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزامات الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم سفر وسياحة، حيث نأخذكم في كل مرة إلى مدينة جديدة نكتشف معالمها تاريخها وحتى ثقافتها. وجهتنا اليوم هي القاهرة عاصمة مصر، واحدة من أشهر المدن العربية، حيث يلتقي عبق الحضارة القديمة بحيوية الحياة الحديثة. عندما نتحدث عن القاهرة لابد أن نبدأ من أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم في العالم والتي تقف شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالقرب منها نجد تمثال أبو الهول الذي أصبح رمزا من رموز مصر. من الأهرامات كننتقلوا إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث نجد شارع المعز وخان الخليل بأزقتهما القديمة ومحلتهما التقليدية، لكي تمنح الزائر فرصة لاكتشاف جانب من التراث والحياة الشعبية المصرية. ولا تكتمل زيارة القاهرة منذ الاقتراب من نهر النيل، فالنيل هو جزء أساسي من هوية المدينة، ويمكن للزائر الاستمتاع بجولة خصوصا عند غروب الشمس والاستمتاع بمشهد القاهرة وهي تتزين بأضواءها. أما لعشاق التاريخ والثقافة فغادي تنتظرهم المتاحف والمواقع الأثرية التي تقدم صورة عن الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. وبالطبع لا يمكن أن نزور القاهرة من دون تذوق المطبخ المصري، بداية من الكشري مرورا بالفول والطعمية وصولا إلى الحلويات والمشروبات التقليدية. وفي المساء كتتحول القاهرة إلى مدينة أكثر حيوية، حيث تظل المقاهي والمطاعم والشوارع نابضة بالحركة لتؤكد أنها مدينة لا تنام. القاهرة ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي مدينة كتجمع بين التاريخ والثقافة والطعام والحياة اليومية، وكتمنح كل زائر فرصة لصناعة ذكرياته الخاصة. وهنا تنتهي رحلتنا اليوم في القاهرة، نلتقي في رحلة جديدة مع مدينة جديدة وحكاية جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة رئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
6: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
0: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
6: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
0: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
7: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية بما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
0: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظم من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
7: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرتها داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقة في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفي، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
6: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبئة وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة. وسجل أن إمكانية انضمام الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزامات الانتخاباتية الانتخابية للحزب ضمن البرنامجية الحكومية احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
8: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجعية المسجل يشكل تعبيرا واضحا وملموسا على أن التجمع الوطني للأحرار لا زال قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب محمد شوقي أكد أن هذه الدينامية الإصلاحية التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة ترسيخ مكتسباتها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم. وتوجه المجلس الوطني للحزب بالتهنئة لقيادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة حصوله على صدرت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكدا احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق والاقتراع، كما هنأ اعضاء المجلس اعضاء المجلس السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.
8: اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
12: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هاد الهواية وهاد النشاط، وبطبيعة الحال هادشي كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
13: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة، في هذا الميدان هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
11: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
8: ماب راديو،
14: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
6: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي، مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
0: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
6: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
0: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارية، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
7: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
0: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجارية تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
7: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجالية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة لاديوس ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
6: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين وأربع نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم.
6: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
16: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان أضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطية. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول الحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
2: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
3: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
1: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقية للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
6: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
5: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
6: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
5: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
7: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، بما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
5: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
7: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
5: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية

0: نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
4: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربوع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
5: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
6: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع

0: على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في شأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بارب Arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمتها القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العلمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العلمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
3: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
5: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
3: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
5: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
6: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
5: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية غير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجري السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءات بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
6: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدة خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدوي الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة الرما.
5: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
3: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
5: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
8: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
7: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو.
3: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصلة والمعصرة نجوى كوكوسة بصخيرات، قالت إن الدورة الاستثنائية للمجلس قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت السيدة كوكوسة في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن جدول عملية الدورة الاستثنائية خصص أيضا لمناقشة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، مسجلة في هذا الصدد أن اللقاء شكل مناسبة للاحتفال بالنجاح الذي حققه الحزب من خلال تصدره للنتائج. وفي السياق الذاتي أكدت السيدة كوكوسة خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أكدت أن تعيين فاطمة الزهراء المنصورية المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمان العام للحزب على رأس الحكومة يشكل لحظة سياسية تاريخية بالنسبة للمغرب ولحزب الأصالة والمعاصرة، واعتبرت أن هذه المحطة تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة لكونها تأتي تتويجا لمسار طويل من النضال من أجل ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على الاعتراف بالكفاءات وفتح المجال أمام النساء والرجال على حد سواء لتحمل المسؤوليات وصناعة القرار.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
10: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
11: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد لإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
0: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
7: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
6: نوافذ سياحيه حين لا تسافر الاقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقه الى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دولي أن دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
3: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
5: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
3: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
5: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفاء مع سهام تدرى.
6: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، ثلاثة أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
5: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا السفراء والثورات والابتكارية الثقافية بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
6: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا داخل الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة أولاد يوسف ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفي، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
5: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
3: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
5: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي، أعطيت انطلاقة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة، ندوة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار تحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. وخلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي أن الدول الإفريقية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير رؤى مندمجة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وترويج نماذج تنموية مستدامة وشاملة. ومن جهة أخرى كشف السيد البطيوي أن فعالية هذه الدورة من موسم أصيل الثقافي تتضمن مجموعة من الندوات والعروض الموسيقية مع تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل بهدف إتاحة فضاءات للتعلم والتجريب أمام الناشئة وتنمية قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن تنظيم معارض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية.
13: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
15: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
16: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هاد التطورات.
15: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد وزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ذكر أن هذا القرار يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للحزب عادل السباعي في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال إن هذه هي الدورة خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر وتدبير المرحلة السياسية التي تعقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس توج بقرار تفويض الأمين العام للحزب تدبير المشاورات والمفاوضات السياسية المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة. من جانبه أوضح السيد أوزين في تصريح مماثل أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش صادق ومسؤول وبناء داخل برلمان الحزب، واستحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت استثنائية بجميع المقاييس من حيث الحضور والتعبية وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة، وسجل أن إمكانية انضمامها الحزب للائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج حد أدنى من الالتزامات الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
13: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية في إطار أشغال منتدى العالمين في إفريقيا للأعمال. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد خلال فعاليات موسم أصيلة أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. دوليا، دونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الصناعي. أهلا بكم من جديد. جرى بمدينة العالمين الجديدة المصرية أثناء جلسة نقاش حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، جرى إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. وتميزت جلسة النقاش المنظمة في إطار أشغال منتدى العالمين الإفريقيا للأعمال بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني. التفاصيل في التقرير التالي.
3: هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
5: في خبر آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه أكد أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التالي.
3: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه. أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
5: تسجل السينما المغربية حضورا بارزا في دورة 2026 من الملتقى السينمائي والرقمي بكوتونو بجمهورية البنين، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، في مناسبة تتيح تعزيز التواصل بين التجارب السينمائية وتفتح آفاقا للتعاون الثقافي والفني. تفاصيل أوفى مع سهام تدرى.
6: بلاغ للمركز السينمائي المغربي ذكر أن هذه التظاهرة التي تميزت بحضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البنين رشيد الرقيبي تعرف مشاركة وفد مغربي هام، وتجمع هذه المشاركة بين التجربة الفنية والحضور المؤسساتية، مما يتيح التعريف بالسينما المغربية وتبادل الرؤى مع الفاعلين السينمائيين والبنينيين وباقي المشاركين. هذا الحضور المغربي يتعزز بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ضمن مختلف فئات الملتقى، من بينها حياة لبلال طويل وثلاث مدن، 3 أفلام لجمال الكوجي وأحلام بلا أجنحة لبوشت الزياني، وكندفة لعلي بن جلون، إضافة إلى عدة أعمال، بما يعكس تنوع التجارب المغربية وحضورها في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي وأفلام المدارس. وتحظى المشاركة المغربية بمواكبة سفارة المملكة المغربية بالبنين تأكيدا للدور الذي تطلع به الدبلوماسية الثقافية في توثيق العلاقات بين الشعوب وتهيئة فضاءات للتواصل والتعاون بين المؤسسات والمبدعين.
5: جهويا، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعا تافيلالت خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارية الهاكاثون الجهوية السياحة بإقليمية تنغير. وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب، فإن الهاكاثون الجهوية السياحة المنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتنغير سيقام تحت شعار شبابنا سفراء وثورات والابتكارية الثقافية، بمشاركة 5 فرق شبابية من مختلف أقاليم الجهة. هذا الموعد يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأطري الجمعيات والأندية النشطة بمؤسسات الشباب بجهة درعا تافيلالت. ثقافيا، تتواصل بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملالة فعاليات الدورة 19 لمهرجان المهاجر السنوي المنظمة من 4 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار كفاءة بالخارج طاقاتنا بالداخل، معا لبناء وتنمية جماعة أولاد يوسف. عودة إليك سهام تدرى.
6: هذه التظاهرة المقامة بشراكة بين جماعة أولاد يوسف وجمعية فرسان أولاد يوسف للتنمية ترم إبراز مساهمة أفراد الجارية في دينامية التنمية المحلية وتأكيد تكامل كفاءاتهم وطاقتهم مع نظيرة هذا خلال الوطن في خدمة التطور وتنمية الجماعة. أما بخصوص برنامج هذه الدورة، يتضمن عروضا ومسابقات في تبوريدا خلال الأيام 3 الأولى بمشاركة فرسان من المنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب فقرات من الفولكلور الشعبي من بينها فن عبيدة الرما وأغاني ورقصات تقليدية. رئيس جماعة لاديوس ومدير المهرجان مصطفى بريم أبرز أن هذه التظاهرة تشكل موعدا سنويا لتجديد الاعتزاز بأبناء الجماعة المقيمين بالخارج والتذكير بمساهمتهم في دعم أسرهم وارتباطهم الدائم بمسقط رأسهم. ومن المقرر تنظيم سباقات مخصصة لفئة الشباب في العدو الريفية، كما سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز والشهادات للفائزين قبل أن يسدل الستار على فعالية هذه الدورة مساء اليوم في حفل اختتامي تتخلله عروض فنية وفولكلورية لفن عبيدة ترما.
5: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ترامب أوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر تحولاتها التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. رياضيا، تواصلت بحلبة إيبيكا للفروسية بتطوان فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتابعون المزيد في التقرير التالي.
3: اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من

0: على عرش جائزة الجرجارات ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث حديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. البيان وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني يتمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، قال إن حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحته الوطن يكون هو الحزب منتصر لها ومدافعا عنها، مضيفا أن الحزب يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي. من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة. كما سجل المسؤول والحزبي وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية.

إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية.

0: والخبر اليقين.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
2: هي الحدث التاريخي لسجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الشبكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
3: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
4: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
6: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
7: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تتحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
5: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص